اشحال وقال ما صار عند رسول الله اشحال وقال ما صار عند رسول الله

Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman man dada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul malaikati wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi al-qur'an amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il laqatul kham wa taqu amma na'at wa hal فَلَقَدْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَبْتَدَأَ بِنَفْسِهِ وَسَنَّاتِ مَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ دَعْوَاتِ ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتبصرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عبادك الله يحكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله يذكركم واشكروا على نعمتكم واسألوا من فضله فلا تكبروا أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى عليه في مصاب يسارف عصر يوم عرب صاب في كبير سجدركم صلاة جامعة الله

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. بسم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

bong bong bong bong. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحق يبين فعل الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، اللهم ربنا بالسلام، ان انت تدعو نصر الظلام ترتنا عليك يا ذا الجلال والاكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله اللهم لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك سبحان الله.

0: السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك الله على كل حال، حمد الشاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين، رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا عزيز أنت ملك يا عليم يا قدير يا رزاق الصمد يا رب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا آل صاحب الجماعة سلامة في الدنيا يا الله، سلامة في الآخرة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة محيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك مع زائم مغفرتك، والقنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند النساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحمدنا وتمن تفسيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بفاتمة السعادة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيبنا وتقاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.